0: بان كيكابو من طالبان.
1: واش انت عارف شنو كدير ولا ما عارفش؟ واش عمرك سمعتي بحقوق المؤلف، الملكيه الفكريه؟ هادشي اللي كدير فيه راه البيراطاج، راه كيعاقب عليه القانون.

0: يبيعوا لك لور ويبيعوا لك
1: كان فوق برتما تاع السلعه وكذا اللي يروحوا
0: ماشي
1: يستيو المالاج كيفاش
2: ياك تشوفها هنا مخدرات دواء كلش هنا كلشي كلش ماشي
3: كلش ماشي راك شي راس اطلعك عشي دور دور كلش ماشي برا قرعه وكاس عمر عمر كلش ماشي سرقه وخدعه هرقه وضربه ودمر دمر كلش ماشي.